0: الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: The savage heat, thoughts of Shay, cool breeze, dreams held in the daily breath of the mirage.